كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع الحان فايز السعيد غناء

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل